نفيس نفيس نم وجلك المرشوشم رميل رميل اجد فوقك ايل سيب جندشم شتيت از ايد ميكور نالود نم وجود